أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع

0: Baiklah, para sidang hadirin, kini tibalah masa untuk kita bersama-sama mendengarkan khutbah Jumaat yang bertajuk Berjemaah Bertambah Rahmah. Dan insyaAllah khutbah ini akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nur Mahadi bin Baharum.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا

Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك. الله أكبر. الله أكبر.
1: يا رحمن يا جبر يا رفعني يا ورزقني ودين وعافيني.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آله.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وعيتها اليوم من شريعتك سر أزان salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau